أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني عشر أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمه لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. ننن سابو يدي دابرمان بو بي آدم توني ومسح نوري وفوت مسح قدقتين ده ha o yari da hubudu gama disa annabi sallallahu alaihi wasallam warani yana annabi sallallahu alaihi wasallam to don nan ga ni o wadanno ko artanno mas hadiga ti ndaw ya hubudu doro dum farilla nenen taw bangata be jure man o lorni ta warta ti nde dobo dum sunna. Salis ashara an yaqula ba'da alwudu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لقوله صلى الله عليه وسلم من تودع فأحسن وضوءه ثم قال

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در إرابة جلبين يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكو نتنمو هندبو هوريين ها برنامج ميدن كتاب المناسك. برنامج ميدن يندنو ها الحج والأمرة. برنامج حجو ربي أمرة. إن لارنو ها درس جمين سالينو دي إن لارنو دمريون واني حجو دمريون واني hukumun edumen woni hikma mun bo en larno sardiji wajibin ki hijjore do innu adama hijjore bonde noy do farlidina ma hado bi adama hange endam mun en noy on hande boto jomira hoddiri en do lara sardiji saahugo hijjore enande ko dum meju fu dum maran sardi dina islam do mari dangrange mun en larino hijjidum dangranga lona dina e nder dangrange dina islama e den hijjuman be hore mun kay mbodo mara dangrange mudun do mara rukunoji mun e bodo mara farillaji mun e do mara wajibiji mun e do mara sunnaji mun en yidi hande to jawmirawo subhanahu wa ta'ala yari balle jam en lara sardiji sahugo hijjore hajju sabi almutamayyiz wa ghayrihi wa waqtul hajj hander sardiji sahugo julde en do lara sardi bi en larino hander arane malkam hijjore bingel pamarel margel hakkilo be wakkati hijju to nasti ko don mataba lebbi en wonjeta do via hijji hijjore nde jabama se wakkati majum yotta wakkati man hewa en do ya shartul awwal li sihhati alhajji alhajjul islam يشترط لصحة الحج الإسلامي الإسلام والعقل والبلوغ أي التمييز فإذا حج الصبي المتميز وقام بأعمال الحج فإنها تصح عنه تصح حجه كالصلاة باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال المالكية إن التمييز شرط لصحة الإحرام لا لصحة الحج والأمر في ذلك سهل فإن التمييز لا بد منه كعلى كل

0: نعم. فلو تافع أو سعى قبل ذلك فلا يصح، ويستثنى من ذلك الإحرام، فإنه يصح قبل أشهر الحج مع الكراهة. وزاد الحنفية في شروط الصحة المكان المخصوص، وهو أرض عرفات للوقوف. نعم ندين كم أما كلوتي إحرام دي إنفيتا إحرام كم مودي بأهناف بفي دقنا بيادام وهوسا إحرام إحرام الحج ديغا لبيدو يوتي أما دوم غيانو نادوم كرام دوم نادوم كرادوم نوم غيانو بيادام وهوسا حرام ديغا لورو جلدانو داراي حرام بوجي هجور هجوارتالو دقن غدو هوسا كما مادوم غيانو إنو نون حنفية بروبة دها سرد ساهوغو هجورني دوم nokure nokure je herdini rama kanjum woni nokure ardul arafat lil wuf wal masjidul harami li tawafi ziyara wal ihram nonnon be beddini nokure leddi arafat be nokure sudu kaaba nonnon hosugo haram se hosugo seni hosa haram dofu be beddini non bo be limi dum hander sardiji siha faqat salasa al ihram wal waqtu wal makan amma al islam fa huwa shart wujubi wa sihhati ma'an naam kambe be limti sardiji sahu go hijore do haram be wakati be nokure kambe modi be ahnaf enon non bo vi sardi wajibu go man go bo bana islam do be walay dum ander sardi sahugo wari islam do sardi sahugo be wajibu go fudo hauti enon non latugo tamyesu kayim fu be waddum kambe kam do lati sardi sahugo bingel lata marangel hakilo wa in kana shartan fil ma'na لأن الإحرام غير المميز لا يصح عندهم. تنبي آدم لاتي مريها كيلو سمغو منجل كونجل بمره لكيلو ماجل سيباي كم بي ولتاكو خوصوكو حرام دو سر يون هم بي كم بي موجي بي أحناف يندو لارا دمو دو مايكو انفياتا هم موجي بي أحناف بي سر دي هجوري سر دي ساهو هجوري روم ihram wakati wasugo haram be wakati hijju e be nokure hijju islam bobe viata dum sarti sahu gobe wajibu go fon izan hauti ni en sarti jinai be mari kambe to bi adama ho sai haram julde mako sahata to wakati lewru le juldanu do fudai nastai bo do bo fuddugo hijju mako sahata enon non nokure bo to lati o yottai hale di makka do bo be hale di arafa do bo hijore mako sahata hale di makka kadi to yottai le di makka do bo hijore mako sahata enon non to wala der dina islam bo hijore mako sahata en wara ilara asada al malikiyya kambe bo ko be video mai a imma al malikiyya modi be malikin ko en kambe bo be video mai الوقت الذي هو شرط لصحة الحج منهما يبطل الحج بفواته ومنهما لا يبطل الحج بفواته وهو أنواع وقت الإحرام بالحج ووقت الوقوف بعرفة ووقت الطواف الركن وهو طواف الإفادة ويسمى طواف الزيارة na moji be malikin ko en kambe bo be viata en yo wakati haje tane en don hander wakati hijjon en woni en do lara kongudi moji be naifu hado wakati hijju moji be hanafin ko en be moji be malikin ko en moji be shafiin ko en be moji be hambalin ko en do lara ko be viado ma moji be hanafin ko en do be vien yo wakati hijjuro do sonotire be kujeji jur wakati godel ka wakati hogo haram godel wakati nastugo wakati hijju bawton bo nokkure bawton bo diina islam modi be malikin ko en bo be vieno wakati do sendi be sendi wakati kambe kam gebe tati be viata wakati do nden wakati man bo don der gebe tati do be vi waqtul ihram bil hajj wakati hosugo haram anni anastugo kude hijjore ende wakati wuqufu bi arafa be wakati hosugo anni darugo ha arafa be wakati tawafu ar-rukni kanjum woni tawaful ifada kanjum woni tawafu az-ziyara wakati hosugo anni tawafu ar-rukni am tawafu mai don dum rukunu won ha der arkanul hajj kanjum won be inbe viata dum tawafu al-ifada kanjum won be viata dum tawafu az-ziyara to en nani dum do dum do mari dum hunde wore do mari inde tati ferfere kanjum wadi derdirabe dingata saklugo ha do mai derdirabe am rewbe onon mi volwanta daadirabe am onon mi volwanta onon bikkoji am rewbe onon mi volwanta on tita hijju on dabbitay on famay dum on rukunu dum on fardu dum on wajib dum on sunna dum on mustahab hay jore on vi on dilli hijju on taw goddo fere o do wada tawafuje de kaza o vi na o jangi tawaful rukni o do wada do tawaful rukni o vi o do wada tawaful ifada ndi o vurti wari vurti ko julurde par o do wada tawaful ifada o vi ma o do wada tawaful ziyara na yake o nasti julurde par o do wada tawaful ziyara o andabo dum dum on dum hata ton alla renuen alla renuen ilmul qalil summun qatil andal pamaral dum toke baroje ko min be mon derdirabe rewbe badite radio nur boddum badite barnamaj mon manasikul hajj won fama tawaful rukni do kanjum woni tawaful ifada kanjum woni tawaful az-ziyara nam kanjum do to dum wala hijore wala to modi be malikun ko en do be viata yo nde wakati mai bo be sendi dum gebe tati go be viata mon wakati mai fere don to salini hijore wonni يبطل الحج الحج بطل ومنه ما لا يبطل الحج نن وقت ما فيرا بودون سالان اما تو سالي دو هجوري فوناتا افوتيا وارتيرا هوندو ماي نينينو مالكين كوين سنديني رين وقتي دو نو فوديري بي فينو ووقت بقيه اعمال الحج كرمي الجمار والحلق والذبح والسعي بين الصفا والمروه نعم فوقت الاحرام من أول شوال إلى قرب طلوع فجر يوم النحر بحيث يبقى على الفجر زمن يسع الإحرام والوقوف بأرفة نعم وليس ابتداء الإحرام في ذلك الوقت شرطا لصحة الحج نعم moji be malikin ko en bobe vien dume be do yocce en yajete do wondi be mabbe be sendini en wakati do gebe tati wakati je hosugo haram nastugo hijju be wakati je darugo arafa anni darugo arafa be wakati je wargo tawaful rukni kanjum woni tawaful ifada kanjum woni tawaful ziyara e be wakati luttudum kude hijju izan kambe robe sendani en wakati gebe nay wakati lutudum kuje hijjudo bo kanjum be viata wakati fidugo jimar fidugo sedan be labugo be hirsugo be wadugo sayu safa wal marwa naam fa waqtul ihrami be fuddi en yeccugo hala ihrama mabbe kambe min awwali shawwal ila gurbitu lu'i fajri yawmin nahr yeccen wakati ihram do fudda mabbe hosugo haram anni ya hijro fu ha asada almalikiya ha asada almalikiya diga arande yande juldandu ha yotta yande jena yabre lewru lay haji nam ha ta jena yabre lewru lay haji inshallah darsere men warande endo tokkita do kongol kongudi sada almalikiya inshallah ننتهي ان لارا اساد الشافعيه والاحناف والحنابلة كم بكم في ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
2: إذاعة النور تقدم
1: والنعمة لك.

دروس حج بيت الله. كنتم مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.